كميسكو الخماكي خلال كل كنا كسكي الواكي بان حرمت أسيب خنياري سابا ميني مركاتي لنا كامبي كميسكو الخماكي ساكونا لورا ونا كامبيس كيشورو تاكي وقت أياسيس كالاكتنا كيشورو 22 دي خوليو هايو كمان كالاكتان خلال كل كنا كوالي من السنجو يمان بخمنا كارا رمت أتبحتا وخي إسا سابا ميني وتخمنا كمارو بورت أني بخلاك سابا ألوان خموكات خم خلال كل كنا كو كماستي كيشورو خم ما يكوتين بياتو ونا كامبي كتابتنا وقت ألا كيستو كتا هيكيس خب خلاكتان هنشيتو رسارو قام سوا كيتشاو هي دي دا جسو كمان خمال كيلات ويا كناكا هي سو منا كارو ارم تاسابون هي لا كي بانو كما هي تو انا كامبي قليان تاب خياني هي تشرو تاكي اكني لنا كاو يتو انا كاو تكراكي بقين تشو انا كاسا اكمت وا وقت يا تراكي اكا يا تاوي نا كاو وقت يا تا هي تشرو تاكي لا تي يا كناكا هي تشرو تاكي ماي ماي تو انا كاو تكراكي وكمبيرو سا برلا كي بانيا سوا كي سيرا كي بي تشاخم ماركا تشيرناكا وكمبيرو ستوركا كي بانا كاو ستخراكي وحتان تا تشو انا كاو بوكاسنيا بيتشرو وقت تراكي سيكتور مينيرو هالوك ستوكيت سي وكانا كاتسي يا تي اسكراكينيان وكمارو سار تاسكراكينيان يكون خما سي تشا وقت اسي تاسكي هي تشرو تاكي تاكي وكانا كاس ماركا تشيرناكا وكما خالان تانيا ني هي سانيا وسوروخا هاج تو انا كاسو كما تتخراكي لو كمبيرو سا وتخيوا ما موداليدا توركا كي بانا كاو كومبري مينيرا هالوك ستوكين ها وقت يا تراكي وكمبيرو سا ماي ماي بلوكي سوكانا كامبيو كماتا بوكاسيني ساسوي تي ابخراكي يا خيتو انا كامبي سرنتا كي بوني لا كينياني كانسيليريا وكسا توكي تو هيتشمان هيتي اني بخراكي سراكي وهيتشمان هماني هي واتاخو تخسكا بوني وسي واكا هر ريكلوتاميتو اجيرسيتو روسو هايو كسا توكي نو سوتش هتانا كاسا وتخاب خراكي وسراكي وام Huk ampiate una campi serente equipo ni la quiñani hichaman jama guardia municipal el alto marcan katjata uji kata sikunata hupaja y atiara kirita ina osipia kajabares haluka tukonyutana karujam hicharumaj operativo utjani sasauna era katiati jirita ina serakiwa. Huk ampiate una campi serente equipo ni la quiñani hilat kula kara katarija marcan wanina naktobena kajut jaraki ukatai pinsti Nina naktobena kutikipan jajani utikiti presupuesto siwa hasta kolkesitus pisinta tu kamapto sasao saraki jani utikiti carros bomberos sasao autoridad anaka pajar sunip jaraki. Ma alcalde huparu hichaman haji sao kaja katkoye pjarakita ina kunata hupaj machatu kamas kisapan hay ukan perusa قال قمبي أكحا تشيل تاج من أنا كيتاي نحيس كوير شورام كتو كرو أكحا حيس أبد كوير مشوري تقد قال قنا يشورام أمو كيس كنيا ما تكسا سو أستيا خمر كتشرنا كريان أنا كيتاي نحن أرسوب خنيا بتكي Tata presidente Rodrigo Paz, que paja soy era que un hichaja super niño que Bolivia Marcasania pon purin caraki, que ataque a Gerna Cañabuac de la Quisto Siwa Taqueni, a Yucamata Hanwalt, una caja Hanhuk Amphanwal, Hanakaña Pataki, Sasawa, Sabjarakim. Alukamatu ya tuve na kahilat kulia kana kutkaska ponera ki ukampirusa ya tuve na kahu kampia kana kasa utkaska ni uchik tapta taska ni umarka chile na kaya tuve na kampia ukamaha kalyan tapkanyani taki korresponsals pana karus maekutim perumt asina hilat kulia kana kataki ni taki diosas ki uchura pata.